0: اشنو هذاك الشيء بيض هزيتي فيديك راه راه خاص ها راه خاص لا
1: دوسون ات هاز بين كات فور مي
2: يس يس
1: يو سي بس ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذس وان اوسو